عم شايف فمي وتنبيه المرأة نايس زينا الشروان شايف فمي هشغو فمسك وعلي عم عندي إفتايش دا شايف نوك معهم شايف شايف شايف شايف شايف شايف شايف شايف شايف شايف شايف شايف شايف شايف

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: عم تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.

الريميكي والكساسبة، الشيخ عبد الملك ولد العبادي والشيخ المحفوظ والشيخ بن عبد الله الوجدي. هذه راهي في خاطرك يا عمي رابح.